لا ماوي دسالي رابر دوبو يكم جار يكيك لا كوشن دترين هيرشكان كرايا سرخاكي سعوديو لا أفرق خاني رياض دوازكس كوشدان وبصدان كسيدي كبرين داربون هاو بيماني سعودي جباليني ولاميكي تنبا حوسيكان يمندات هاو بيماني سربازي سعوديا برسيارتي هيرشكي سر فرق خاني شا خالدي خستا استوي حوسيكان يمنو هيرشكي بتاواني تواوتي

0: كارتي سوبي باشا. كارتي زرت ما نيه
1: بقى وبالرابة خيري الريال مدريد لسر حقا داوي أو أو جرافيك برا يك بابتي كمان هي الريال مدريد لسر حقا لا أما بو كارتي سورية أو بو كارتي سورة
0: أخي خويه
1: أسا دو يعني ألم يعني أما كانين ليا لا فالفيرديا يعني رابردو بيكو قسمان لسر كروابو
0: بلا
1: بوتشي أو قليا كار ريال مدريد لسر حقا يا لسر حقني الله بو وكارتي سورة بو وكارتي سورية
0: نك بو ماش هل بقرتو بو بو ياريزانا كي ام ببوني ام راكشاني قشو كارتي سوربي بو ياريزانا كيو ببوني راكشاني قشو كارتي زردي باتي حقي خويتي اگر ياساكا بوكو همويتي ابي بوهرمي بوكو يك جبه جبه كريا بلا اما كارتي سورا
1: اما ريال مدريد كارتي سورا اما ايمان جاكا اما
0: او كارتي سورا اوش كارتي سورا هر دوش عن سلامتي ياريزانا
1: ما في ريال مدريد خورا ولو ياري اطلتك
0: بلا وفزان باس ما كان
1: ليرا
0: بلا وحقي كارتي سور بو كم ترخمي داورك ابو اتوام بلم داورك لا اصلي او ياري انا ابو او كارت سوره بسرياده تيبر
1: او توماريك شمان هي حزقي بيكو سيريا كين ليره شوبا لو بريشابيت اه ليرو كاكساسان اما فينيسيوس او كاتيكا رو كاتا نافجو انا كو نارزاتي خو درب ريو نزيك لويكا بتشيت هيرش كاتا سر نافجو انا كبلا نافجو انا كيغري ويستم بكورتي باسي اوش بي تصوري تشيكي لسر او رفتاريك اسا أمي أريزانا لناصع كبر أمر بنا وجوانان أسامة اللي بس يواك على من بكوتيش أسايب وو أمانة أم أنا زور أسايب
0: أم سكرنا أنا تأس ما في خويتي بلام
1: بلام دوي بريارك
0: شران جزانا أنا
1: ل ليروا إتر بفترك أنا جور
0: سيريكا أها بمشي ويا
1: أجرن
0: تأسش سيريكا أما ل ل لحالتك أنا توبي بيا كاغنورس يا أريزان كراكا دوراني دم خوين شون علي سريع بيا زاكي تركيز كما كاتو خلچوني زوره به حتى تا راده روح ياساله تو هيوري كره
1: باشا
0: او اكيوت بابي اوي كليجني سلوك انضباطي
1: بخيراي بيمبل كجبيني سيري كان دو ياري ياسياري
0: او امننا تو عم تحديدي كم بس اغيري هي بس زي بيري بوتشان ياريك
1: باشا او هندري ريال مدريد كان ولا بو ماندركو كو فينيسيوس اصلكي اتوارت كونا كالي نوال وزارشيكا سباس كاكسا سان كايم رولا غلاوي بردام لغاليش ما بي بلا او حالته نزور زو غرينغو بلا مو كخوت رون كنو الى سر بي بوي كابيني ريك جلو حسابات تيبكا منيش كاتم نما سباس بو كاكسا سان وسباس بو ايوش كابينر مامو كاتيك خوش بيو

0: يعني بنافني ننراس كريد هاتن بلافكرن هروها يعني جلك رايدار وبربرسين حكومتي جي جوان برلمانتر هبون يعني بشكريا في وان خوبشان دانا دكرن يعني وأو بشكل جي بريارة سياسية يعني شاميتنا هنجوان برانيش بكي شخلكين دفري بون ايكو او بون برلمانتر بون بربرس جيد هندري
1: باشان نها دما كومروان تبليهيان دبيني دشوبينه نكار بفشارك لسر مجارة بتايبت انتقراسيوني يان دخواز وام خود دخوازن آلات سوريا لهر دري هبش قول هر دري هي يعني ابتش ناي انكار كرن دو چارچوه انتقراسيوني ده بيگوان بريوچه دخوازن چه پیامه که بدن يعني چه دخواز ده بكار بن ريل بر و پیواجوه نها نابرا کردو عربا اموها بنافکن پیواجوه انتقراسيونا دموقراتيك دكاره استنگ بکر ريل بر و پیواجوه بگره گلو
0: يعني بلوفاجي يعني كرد جوار نبرز غريك و بون بشك دولته و سروريا دولته و بريف برنا ويد سازومانيا دفريد هب هروها بلنكرنا على سوريجي شو يعني كرداج روجي دسبيكا شورشا اشتيانا ده كردا اف على راكريت برز غريكا ام باليرتني يعني وك وك يعني كرد واقعين الدواري السياسيه ده و يعني خوشي خواني لكن وقت كورد يعني بيان بيجن آلي وقا يانشي سيمبولي وقا أو يعني دكارن درفت هاي كوكو هلتن برس غريك نأف باور يعني ده برس غريك جولو كورتر كو هاي يعني آلية كي نافاز كو كورد يعني حضورك ويها بأبونك ويها ب
1: ذهنیت قصر دست دستلات نویا سوریه ده یا که هون بیجن کرد نابا خودی رومتا خوبه خودی هزا خوبه نه که هزا لشکریه تایبت یعنی هبون آویجی ده برای برنا دولتی ده بخویه
0: زانه یعنی هلدانا هن وینین وینین صدام حسین یانجی او هنک یعنی ولو غوتار يانجي هن سلوغان دهاتن آفيتن لديجي كوردا كيم زيدا يعني هن هن البشتوي يعني بركي بچندي كوب اوايكي فرمي نابيجنا لديجي كوردان لي او اتموسفير هي جير يعني دبنو بن را هي هن الجير كاردكن تبيكو كورد انا يعني بشكن دي برلمان دا يعني امبيجن دي حكومتين خوجهيدا يانجي دي ده سلطة خوجهيد هي لي أم جبير نكن يعني تجاري أم خشاش نكن دماغو أم بيجن يعني فشار لسر كردات ني جد هندري سوري دي يعني جدروي سوري كو بسروان دي نافازن قلك كرد ولو بالأوائي كي چل سر روي عردي بوقت بي يعني دكارة بباندورا خورولا خبليزة ياجي ده ناف سازيين سياسي وأولهي الأشكري ده يعني أف بردوام هي أف جي برسا انتقراسيوني تين ميداني تبكو يعني باش بيش بيش بتشوية لتشقيسي فاراستي وتشقيسي أمبيجن مناعتا وهي يكون كس نقارب في اتفاقية وفي الهفكرني دس ورداني تبك يانجي وقرابك ولاواز بك ناف برا هردو آليان ده يانجي يعني دكارب دس بافيج اشتيا خوجهي يانجي اجواكيكو كردو عرب بهفرا نتني جيران دي لقلك وارا وجياجي مرفنج يعني امبيجن خالو خوارزين يانجي زافو غزورن ويعني جغيري تيكلين سدين صالة هاي كرد خوازن اف تيكلي وقت بباراستي بو بوايكي اشتيانا بريفهر كس نزيكي تکلیه جواکی نب جی بازارید ناکوکین سیاسی ده جبولو یعنی گله کی گرنگ کو سیاست گهبد نا برا آلیان ده یانجی خلق و امبیشن برپرس و رایدار هبن کو دخوازن فشار سیاسی بکن ده گرنگ کو نیزی کی اولهیه جواکی نب و نهله کو اف یعنی روشا کو يعني بدهي صلاح تي باراستنا خاصن دماري بريا خسر ده كوتيك هري يانجي ببجي قوماني وناكوكي
1: باشا نها وكو پنجريا قشتي دماكم رو لبنيره اف تفليهوين كو چيد بن نافبه

0: شلوني احواله باشي ام قال انا بدي اسوي اي فروش يان كريبته
1: والله ما حوالهم بواتو لايران هو
0: لايران هو بلا
1: اي شيء بقى لو اشتغلوا
0: ليش تنصابه
1: حوالهم ام بواتو
0: وانيو حوالهم ام بواتو كاسل كارن
1: بلا
0: اما تاتشان كاري قريب تاثيراتي لسر بازار دروس كله وين بو ايوه
1: والله اخوي تمانا قزيات لسر ما تاثير دانت وضعي ايران تا بلين دينار وشونكا حوالي ليرة بالدولار بو اميت
0: بلا
1: يعني دولار ما بويد لايران هو ودولار اشكيتو باركا
0: ام بهاي قلايك برز بوتو ام دولارا شي لبازار يا وحدوا
1: والله بازاري ايما بلين دصايا سي ليرة حفتا لايران يعني
0: بلا
1: زخت قزيات لايران ولا سرمانة بس ايرا شركاري قري هي فرقينية تون ديرش يشو كارمان هي طبعا كسابتك ضعيفة بي كما
0: ضعيفة
1: بيتو
0: بيتو
1: خلق ناوري ناتو انا شكري
0: قلابة سنة
2: قلابة صو شط بتوار وربع وانا قد ما فيها جربة قفرشي
0: سمنا كر قلايا كمام يا صو سنة
2: صو شط بتوار وربع
0: صو شط بتوار زارو بصو بانجا
2: بلا بلا
0: او انا ميت
2: بلا بلا اي
0: بس انا يفرشي
2: صو شط بتوار بصو بانجا
0: تقول لهم دي شوين قرانت لهم
2: هل يكيو بس عليك هل يكيو بس عليك
0: هل يكيو بس عليك
2: هل يكيو بس عليك هل
0: كسو بعرز اخوي
2: هل كسو بعرز اخوي
0: اي رقاب وشاو ديري نير
2: بازارا نا والله
0: ايش اي اما اسي اوكو كاسب كارك كارل تسر دراوة كان اما زياني بو ايوه هيا
2: سيما لاي بلين جويني قال لاي بلين من بيان بو بس صو شط بيانش صو شط نو انا نفروش
0: بس صو شط نو نفروش
2: نفروش امرو يام بس صو شط بيانش وني همو قال لاي سيه زارو نيو زرر مكن
0: همو قال لاي
2: سيه زارو بيان صدنا
0: زرر
2: ارا والله
3: ايه
0: تو ايش لسرر هاي
2: ارا ولا زارم ارا والله تقريبا صو هشتا صو نو زارة زارة
0: صو بوهر
2: بوهر بامي
0: بوهمي
2: بوهمي
0: اي خلق السماء الله بدراو وعكاس
2: من باريا آه. نا والله وجي كبكر لك خرزان
0: بينا ونكسر قلايها بير حسك ابن من
2: ايوي
0: انا هذي كده
2: ايوي حد بيقول لها بي حزي له برز بينه ايوي قال لها نبي حزي له دابزي
0: اه اشيت انا والله كاري قال شي له بصاره درست كردوا
2: تفرد برنج امي عرب ما بيجسبه امي عرب خم كريم ما بيسحوا زارني
0: فرديكي برنس
2: برنس 3000 يورو
0: 3000 يورو
2: يا صدنا اره والله
0: لماوي يقروش
2: لماوي يقروش

0: ابوري كانال هشت لنرخي ام چايو دس بيدك روجانه پتان تلم بهاي فارقي هفانك چند
1: جياني اوتومبيل بشكل بازار همو وردكاري كاني ام بازارو قران كاري نرخكا لقال يا مدى زاني

0: ورزش جيانا
1: ورزش زانستو قلبونوية
0: هزو مانوية بطنياش توبي بينيا
1: من زانستيانا شروفادكم لورزششدا توشعاني راسيت

0: ابوري كانال هشت لنرخي ام چايو دس بيدك روجانه پتان طالم بهاي فاركي جفانك چند
1: جياني اوتومبيل بشكل بازار همو وردكاري كاني ام بازارو قران كاري نرخكا لقال يا مدى سانه

0: ورزش جيانا
1: ورزش زانستو قلبونوية
0: هزو مانوية بتنياش توبي بينيا
1: من زانستيانا شروفا دكم لورزشش دا توشياني راسيت

0: أمريكا لكن راوكاني عمان وهولي تيبارين بقر وكدا آدن أمين داري أنجمني أسايشي نتوي إيراني شوتويتيكا لما ويدو مانجي رابردو دا واشنطن لرقي سي كانالي جياوازوا كبريتي بون لراق باكستان وقطر بيواندي بتاران وكردوا محسين رزاي أمين داري أنجمني بالي برجوانديكاني إيران با ميدياي فرمي ولاتكي وتوا تاران دو هفتة لموبر حود داواكاري أراسي واشنطن كردوا جغت إشي كردوا توك جروي هرمز ناكري توا أجر أو مرجاني أنجي بجي نكري رزاي باسي لو كردوا كا ولا مكاي أمريكا بو داواكاري كاني إيرانو كوتاي هاتني جنگ بجوري بيويز نبوا واشنطن بشكل داواكاري كاني قبول كردوا بلان بشكل ديكا نارونن و بيويستيان برون كردنوي زياترا أمين داري أنجمني بالي برجو أنديكاني إيران جغت لواكاتو كتاوكو إستا چاورواني رون كردن وكاني أمريكان سبارد با برسهل واسرا وكان تاوكو بزانن أتوان ريت نارون يكان تي بارينن وبچنا قوناغي كي ديكوا ياخدنا رزائي أماجي بو كردو كتاران جاري كي ديكا ناقرتو بوسر عراسي دانوستانا كاني پيشو لقل أمريكا استش کات کاتی گرانا زنیاری تندرستی من پی اگینه و زنیاری کانی امروی جیاواز گرانم کاتت باش من دونه بی گران سرنجی به شکل بابت کانی امروتم دا زور زور سرنج راکش سرنجی منی راکشه به طیبت اصلا کم بو خان من زور گرین گر چون زور سرو کرلی اند لگلم بابتانی
1: سلام علی بجینم کاتو باش بله بگمان امرو بس لکمالک نخوشی جیازه کین به طیبتی بسی نخوشی روماتیزم یکانه کین که سلمین راو لخان من زیادترین بس لنخوشی دیجن خوی یکانی ترکین بس لشرپنجه ممکیشه کین چون که هشتال اکتوبری پامیین

0: ورزش جيانا
1: ورزش زانستو قلبونوية
0: هزو مانوية بطنياش توبي بينيا
1: من زانستيانا شروفا دكم لورزششدا توشاياني راسيت

وتبلها فيينا برا أمريكا وإيران وهرشن عثمانيين حسين بوسر سعودية وشر روسيا وأوكرانيا بشاط غزة وبابتن سركي دبن مجارة داوية جفينيجي طيبة دبا بروشة عبورية تركيا وده تشارشو بيوش داب كارين جرتنا انفلاسيون وهرسان ريكارين جيجر كرنا بوهايا اواجی بحث لیت تکرار نه بدن پس نیاز یا صاحب بودچه سال 2020 هفته کو بریاره د ماوی چند روز دهه دیدن لجنه ین پیوندیدار ین پارلمان ترکیه گوتو بهش لسرت تکرار و تین ازال کردن حکومت ترکیه حیوان دجرا دجبت داوی جوین اواجی ل 28 ایلون 2026

0: Alev dimenelen binin yenna hola didara merin ala havleri. Kut beş nukata. Muhammed Şia Sudan yaxt. Halbata amzan sırı gözirin bereyin Iraqi biya. Bahsil çant pirsu mjarin gər mugirin gər rojavi. Yen rojava Iraqi. Nabara Harima Kurdistan u Bagdad jiyin. Iraqi jda kina. Bahsil wan des keftin kabine avi da kina kub des ekhistine. Taybet ji au pirsin hatine çare serkin naf kabine avi da. Yet nabara Harima Kurdistan u Iraqi da. و بحث الكابينه اللي كاين جيكر كو كابينه اوجي هاتي ابا كان سيرشانت مجار اسيرشان بيرسين جرم ينجرينك يناف عراقي نابرا عراق وهري ما كردستان ايش داكارد كان بو تشار سيركن اوان بيرسان بحث لغافن هاف بيماني ين هالبتا يا عراقي تشارتشي هاف انجي عراقي شي بحث كر بحث تشان مجارين دين سياسي نافخو دار فاجيكر وبحث دروس كر نازرونيا السياسي بو بكين انا حكمت شي الشينا بش كينا يا بش يا عراقي كرياكو اتناف عراقي دا امزان تشان بابتن جرمو جرينجيت هيني تروجفي بطيبات نكادا جبر هبونا عراقي جيوي استراتيجيكو محمد شيع السودانية بجد عراق تشيت نابينا روجالاتا نافراست و اوروبا لاتين دربجي بجرت اكو لا تنكادا هالباتا برسين جرمو جرينجيت هيني فجا ام ویدم وان دم شومیره داشت گل های دم دم شومیره داشتی دفع کردم هرچ گل های داشت هرچ داشت کردم.
1: بله دست خوش کاجی من دی نبود دم شومیران تا وشانه که تایبت کرد درباره فروما میریه دا تماشانی هجا فروما ما اوه بردام بکه درباره فروما میریه دا کو گلک مجارن گرنگ جالی رای دارن حکمت هریما کردستان و حکمت عراق و گلک میوانن بیانی و یه نافخویی درباره و مجاره دا گلک آخابتن کردن.

0: برزت ما بليره ناش تو
1: لا والله تقريبا 21 سنه لا ولات شي هالشيء
0: سويت
1: بلا
0: ليش صعب ايش هاتي سدان هيك
1: سكر بكيتو سكر وخشي سام شعر خشي استكم
0: دمك هذا ابو رايبي لكردستان
1: عرب والله زود دمك
0: بيري ام ولاتي خو ما نحكي
1: والله بيري كم زور خوش يا براسي خلشي او خلقي كديره كسكاري من ايام من علي ام شهرين بس اترجاني مش تازه وايد هاتو غريب عادي
0: بشي والله انسان برجوني جاني لكتو بو يمشي بو شو انا
1: بتاكي لجنا ولا در بس يعني هر انسان بولاتي خو جو
0: انا والله لهر شو شيء ام دنيا يا بي تو هم شبيلي او شو ناكي كا تايل دايك بتاكي بتاكي
1: بتاكي راسه بتاكي
0: دنگ وقت السويت
1: والله السويت بعام جان لويت يعني جان يعني زمان جان هيلي براسي
0: بس اي دوري جراني وشونا
1: زور جرانيا براسي
0: جرانيا
1: هارولا زور جرانيا زور جرانيا
0: ليه بنزين شونا
1: والله مقارنه بنزين اي اقول لك بنزين يجيب كي اي هرزان تري ليرا بلا بو
0: بلا
1: ليه مثلا ليرا لتر ب 1050
0: بلا
1: ليه لتر بلين ب 2 دولار 2 دولار 2 دولار وشتيكا بس خوي الاصل نصايح حتى الرباح انا سالو حكمه خوي الرباح انا سالو ويخلص سعر لنا خويا اها يا جروح صايح حتى اللي بقدر سري ابي بشن ابي بحشت احسن يعني ليرا هرزان تري اگر حکمان ضریبی نکات سری
0: باشه بس شتکان تر گرانه وای
1: بعام شتکان عربت به تاکید به مقارنه کی بیره بس لی معاش باشتره براسی خلق دی معاش باشتر رفاهت باشتر
0: دی دهات باشتر ده
1: هر باشتر
0: به تاکید او پاری که بده سینی باشتره
1: از این چونه باشتر یعنی جیانه که زمان اتوانی من علاکان اگر بلین حسب کات و شوی نیشه سامن من علاکانم دو کروکشک میه اتوان جوان پروردهان کم بدلی خواهن اتوان شتیان بوب کم يعني كم تخمين لك انا كم يعني اتواني جاني شي باش بر مثلا بس نبل مولا ملي جيلي انا ملي ناجي
0: جاني شي اساس
1: جاني اساجي
0: جرين هو دلخوج به مرض لي حرش وين كابه
1: بتاكيد ابي جاي خفت بعد ما امان هالجادو مجبورين خمان بجي لك انا خوش خوش يعني بتاكيد
0: شنو غريبي غربت بيمانيا ام كاسيا مرتاح بيتا
1: لا والله نهيش هيش كاسيا مرتاح بيتا
0: شي دوا
1: بس العين كان شبل مولا غير بوتشي كان مرتاح ني بوتشي نايت يردنا تعظم يا مجامع اللي بده تسر نورمال اللي قوري مجبورين اللي بيجي
0: خلص تحصار بس خلص ما له مالو منالو همو خانوا له كسكار
1: بس شاي وما جاك مزور بخش عالم بام
0: برنامج
1: يوادر ما سر كوتوبي جاني كورسانج برو باشو خوشي برا
0: ان شاء الله زور سباس
1: سباس
0: جابا بسالك جاوس لهم كي ابرزب كم لنا كردا نازانم خلشي اوروبي شو انا زاح هذا كم دوات تو اوشن بيبلي اما وراها تو ان كاغر كسك في مامبلس شوني راسخو الين باشين ببيو بيريش اللي بكينو رانا باش يا مان باش نبين تنها وقسيك بلين باشين بوتي وايا
2: ناخي انسان هم كسان فعلا بخير تو
0: بالا السبب لبسارك انت جاي سي وايا
2: بالا
0: تو من اللي شوني من اگر باش نبا مهر فير بما الين باشين
2: بالا بتاش
0: يعني هل وافير بود الين باشين ان جا بوتي وايا يعني بوتي راسيك باشين بوتي نالين باشين
2: و قبل از دیگه تابیالی
0: تو نه
2: اگر کسی که دستور نبند نه تایم باسکی
0: چی دوایا؟
2: که کباسی اگر احتمالا بخوزه
0: ل اروپا اگر برمونا و کلی خوان وایا اگر باش نبین الان باشین یعنی هر الان باشین
1: صفات اروپی به عامت که سعی نگله کی به پکنین جواب دیم یعنی بدلت شونی ایش بدلت شونی به پکنین وا آن جوانی بلد نخی خوان در برن بلين ولا بلين امر باش يمان بس انا خوش يعني هو اجي كذا سر دو برادراتي
0: فيزيك
1: كان يخوت بس انسان اتواني شلون هم كسي بلا منه هم كسي كسي شي هي بتواني بيبل ناخي دو بي بيبل باش كان يا خراب كان بس انا خوش شخصيا دو هوري مي اما كاك صدا برادر شمي كا كاميرا لا سويت اي مشكله كما مثلا انا مرتاح بهم مشغول مشكله خاصه لي كزنيا مشغول بيبل ناخي دو بي باسكم اي اين شت من هان اين شت مقابل منا بتاكيد بتاكيد بس وكو سكرتن عامه اوروبي دائما ببيكينو بيضل باش
0: روح خوش
1: روح خوش

0: بازاره او قماريلياتو
1: ما زيدي داينا خلصوا وقره
2: دنيا انا كم ام جارش دولار ذهب جدو
3: كي بهاي دينار بهل هو كاري دا بزي لولا كاري غير راسو خلص من فكان داني
0: ولا لا بازار الرجا هيك كس يقنات واني كنترول
2: كز دولار نقريو بام سعرانه بحق دا بزر دمنا
3: لم علو غوريا لم غوران كاريا يا ككرا وخلق افلاس وما يفوتش بو بازار جولي كما
4: لا فردي فاصوليا يا تقريبا 12000 شوت هسه
3: زور جرام
5: بو ساعتهم بو او زيت زيتون او بتكون بكنجوزا
3: وك اي بينن شولوانيه بهمو امناوي يا قرا ثانيه تشنكو جايك ابوكا هبل

0: بازاره و کماریلیات و
1: مایز جدید اینا و خلاصه و قرر
2: دنیای نکم ام جارش دلار ده بزید او
3: کی به های دینار به هر هوکاری ده بزید لولا کاریگری راستو خود سر نفکان دانید
0: ولا لبازار الرجاء هيك كسيجنات وانا كنترولك
2: كز دولار نقرو با ام سعرانا بها قدا بدو زردو منا
3: لم علو غوريا لم غوران كاريا يا ككرا وخل افلاس وما يفوت بون بازار جولي كما
4: لا فردي فاصوليا تقريبا 12000 تشوتسر
3: زور جرام
5: بو ساعتين بو او زيت زيتون او بتكون بكنجزر
3: وك اي بينن تشولوانيه بهمو امناوي اقرا ثانيه تنكوغايك ابوكا هبل

لا سنوري قزاي چمچمال گنجي كه بناوي آسو آسو لتمني من دالي وكاري دار تاشي كردو تاوكو تواني ويتي خوي فيري دروس كردني تيرو كوام كات استا آسو گنج خاوني ازموني كي باش لبارك داو بپيور جياني كانش تيرو كوام دروس تكات

كان لا لا ليغا لإسبانيا ياريا كان باشا بالمانا چه بامن يك داتا أمري ديكا بخمرو بو إيوا إسا كومالي جاريزان هن بتابتي لم ورزيا كخاون زورترين جول و أسيستن باشا هم لسر أستي يانا كان يان هم لسر أستي بابلين هاد بجاردة كان يان لسر أستي نيو دولتي يكم يان لامين يامالا كبيز جول و أسيستي هي اتر بدوايا رافينيا و مايكل أوليسي و هاري كينيان بلام اوي سيدا هر هم يان للامين يامال غورترن يعني كسيان بقدر لامين يامال نين بلام وطا لامين يامال لم تمنيا كهشتان بو ببي سال و نوصة سالة خريكا أوري كوردا أشكيني باش بابتنا بابتكي ديكا كا أبيش بهما شوا سرنجي همو ميديا كاني راكشا و أبيش بابتي أو قش راكشا نبو كتاوكو استش لكولينوي لأكره لنوترين راپورتي روشنامي ماركا إسباني تيش خراوة تسر كردانوي ماركو كوريا سبارد بو كارت سوري كا لاريكان برامبر فياريال روبرو فينيسيوس جونيور بو كا قشي نيثن ساليبا راكشا او تا لفيديو كيا خوتاني بينن اما ديما نكانا قصو باسي زول لسر شوازي مامالا كردين ياري زانان لو ساتة هسياريا دروس من كو كوريا للدواني كيا اماشي بويا كلو ساتة اشتي لو شوي زور اساية يعني كسيان كشي قوريا نبوا تناند كاتي قالتي بيك راو يان باسي لدسكاري كردين قشي كراوا او بشوازي كي زور اساي مامالي كردو لقل دوخة كيا بو اوي دوخة كا آلوستر نبه چونك چنها جار خوی بدمی خوی ویوتی من قشم راکش راو بلامی چیشم نوتوا استم روداو امشتم راکی زوری لناو هندرانی هر دویانو دزگاکانی را گندنا دروس کردو و تابد که وینیسیوس با هوی حلچونی درونی رو بروی سزای نو جیوان بوا چاو دران جخد لوا کنو که یاریزان گورکان پیویسا لکاتی فشاری درونی کنترولی حسوکوتی خویم بکن بلام لدوانکی کوریا در خری اوی که هنه جار روداو بچوککانی نو یاریگا بتابتي لنا الميديا كانوا قورة النشانة درن وقلوي كلا راسيا هن أجينا قالت أن بابا تبو شوازن أبو كآوا قورة كراوا إسا همو خلق تشاوري برياري كوتين آيه فينيسيوس زي تر أدريد يانا بشك باس يواكن كأجري هي زي قرصر بدريد لواني لكلاسيكو بشتر نبيد إنجا لن باريو كنال ريال مدريد دسي كردوا با هيرشكاني خوي ألي فار موتكي إيميا ناحقي ما برامبر أكريد إيوكي أمشتا أبينن الیت خوی داتا و آماری بلاک کرد تو کانال ریال مدی. الی او یانانی دوتی یعنی دوتی ور هاتوا او یانانی کل لالیگا زورترین گول یان رد کرا و تو بهوی واروا امانن. الیت ایم یکمین ریال مدرید یکما کچلوسه گول رد کرا و تو لدوایا الی اتلتیکو ه 22 گول ویاریال 22 گول سویاو ریال سوسیداد و سلتا ویگو 20 گول برشلونا 19 گول الی کانال ریال مدید علی او تا ایمه داتا امریکان من بو ایو خصو تر رو کواتا خوتان شایتن که ایمه زرمندی یکمین بو هی وارو نا بو جیوانا و علی هشتا نگریرا بونیه بلام ایو حشای لیکن باشا للایکی کوا روشن همی مارکا لم کینو بینه بلانی خوی اصل میند باشا علی هوکاری رد کرنوی گولکا با هوی راکشانی قشی یاریزانکا بوله لین وینی لکاتی گولکا بوه بوی جوری ور که گراونه توا الیت اما دیمنی تندو تیجا ابت کارتی سوری راستو خوب درید به وینیسیوس تناند گولکش رد بکره توا باشا اما یا ام بابتا هتاو که استا مشتومری لکوتو هتاو که استا خلق باسیکا الین که یکلای ابیتو اتل لا ماوی دهاتو اگری هه بابتک یکلای ببیتو خلقیش چاوری سزادانی وینیسوسن کانال ریال مدریدیش چاوری او اشته گروباتو بیکات بهرا انجا با فتاملم بابتی کی کشه که هشتا حل سر وینیسوس بو بهرا اویش اویا که بشکل هندران ریال مدرید دلیان خوشه لبروی وینیسوس استا سینگلا ماوی که سنج خراوت سر جیانی تایبتی وینیسیوس جونیور که اشکرا بوا وینیو ورژینیا فونسکا ام کچه که ایبینن لفوتو که جاری که تر بریار یا ناوا که پیوند یکان که تایبه بهنن ایتر لیک تر جیاب بناوا ام جور حوالانا همو که سرنجی خلکو بکر هنرانی تورکو ملات یکان را اکشه به تایبت که هر دو کسیاتی بابلین خوانی پیگه کی گورن لجیهانی سوشل میدیا امیان ورزشی امیان هنریا هاوکات ماوی که زور او ترا کلواتی ام خان مهاتو تناو جیانی وینیسیوس و آسی وکو خوی نماو تناند
هەنێک ئەیاوم ڤینی بەلا ڕەیە بردووە بە تایبەت کات بەسەر بردننی زۆر مەشغڵ کردنی بە ئەنجامدانی جوانکاری بۆ دەموچاوی بۆیە کە جیا بوونەوە خەڵک هەمووی دڵخۆش بوو ئەڵێن ئیتر ڤینیسۆسەکەی جارانمان بۆ گەڕایەوە. پەیوەندی نێوان ڤینیسۆس و ڤرجینیا لە ماوەی ڕابردوو چەندین قۆناغی جیاوازی تێپەڕاندووە. چەند جارێک باسی نزیک بوونەوەیان دوورکەوتنەوەیان کرابوو، بەڵام سەرچاوە نزیکەکان ئەڵێن ئەم جاریان جیابوونەوە کە زیاتر جێگیرە و هەردوو لا بڕیاریان ناوە کە سەرنجیان لەسەر کار و ژیانی پیشەگەری خۆیان بێت. جاری یەکەم ڤینی ڤرجینیا لە مانگی 5/2025 بوونەوە، بەڵام مانگی حوتی ئەم ساڵ گەڕانەوە. ڤرجینیا سێ مناڵی هەیە لە هاوسەری پێشی و کەسایەتی بەناوبانگی سۆشەل میدیا. ئێستا لەگەڵ ئەم هەواڵانە هەندران چیرۆکی جیاواز ئەهێننە ڕوو. بەتایبەتی ساڵی 2011 ئەم شتە لەگەڵ مەسعود ئۆزەل پێشتر ڕوویاوە کە ئەویش بە هەمان شێوە لەگەڵ مۆدێلێکی ئیتاالیا پەیوەندی بەست. ئیتر وای لێهات کە فلۆرنتینۆ پێرێزی سەرۆکی ریال مەدرید لەگەڵ جۆزێ مۆرینۆ بێنە سەر خەت و نەسیحەتی مەسعود ئۆزەل بکەن لەوەی کە ئەبێ لەو خانمە دوورکەوێتەوە، چونکە ژیانی تایبەتی کاریگەری کردوتە سەر کاروانی وەرزشی خۆی. ئەم شتە ئێستا لەگەڵ ڤینیسیۆس ڕوویا کە ئێستا ڤینیسیۆس سینگڵە، هەموو هاندەران دڵیان خۆشە و چاوەڕێن کە بۆ داهاتوو بگەڕێتەوە. میش هیچم نەما بۆتن، سپاس کە بینەرمان بوون، هەمیشە شاد بن.

برنامه كاني ميري دسبي كاتوا بيا كم بانل لقل سركردكان لقل برز بافل طالباني سروشي يكيتي نشتماني كردستان كاك بافل فرمي

0: زوريان برادر من زوريان رفيق من رنجا بو إعلام نبي أو بلام بيوندي هيا تنسيقي شابوا لا شويني جرينجا لا مرحلة قرصة تنسيق أبوا كشركة تازد استي بكر لقال كعقبات لقال كعك نشيربان لقال شن هفالة كتير لنا وبارتيا تواني ما نشتي كواب كين ككرد رزقار كين لا أو قرب السرية كشن ولاتك عن ويستي ما توشي بن تواني ما نشر عقريك بكو جنينة وبيك أو برادر نشكو إما التلفزيون ما شو مش ناكين ونزل نما علاقات مانية وإما دانانيشين شين وأجمعن لميلتك خماني حزم كرد زياتر بيدانش نكان ما حزم كرد هنديك شيء لبر إعلام بيت تا ميلتك كمان قلقنا به تا ميلتك كمان آرام بيته وبله والله أمشتكي زور باشا إن شاء الله أمجرى شرط بينا كاتوا وقدر دستي بكر دوت دلنيا بنما برنامج دانين بيك هو حاضر هي إما دلنيا شمي بارتي حاضرة قرصنا بيبي كنياك بودي فاكرن لخو مانو بودي فاكرن لميلتك كمان ولا أبوري ميلتك كمان بويك أتوانين بيكين بس تكاتان لكم لبيرتان نشيت أمرو ألمانيا قيراني أبوري هي بريطانيا وضع خراب أمريكا وضع خراب تصور مكان إما بتوانين كلنا وراستي شركين كإما بتوانين خومن بباريزين صدر صاد لو أو قيرانا
1: دو شيء سركيد بكار هنا كاك بافل دفاع وأبوري أجا دو ربتي كنوا ببغاوة استا سرك وزيران زيدي ك لپیامی حکومت که یا که هاد با واشنگتن سرک ترامپی بینی و لاتشیت و ولع تقصیر سرکا مسئله خوپارزی بشه چی با مترسی دروی افشار رای که لارای لروشالاتی ناور راسته بشه چی دومی او مترسی ناو خویانه او گروپا چک دارانه که لدروی دسالاتی دولت مترسی بون بو هرمی کردستان بو برجواندی آبوری کان اگر لب او دعای بشینه سر آبوري لب مثلا هوایی که زور هبو که سینو ببیت او برواری که آمریکا اروات درو او گروپانش بدنیم بلین چک دابنیم بالام اوی که لور دکاری عراق بزنه بینی عال استرلوا.
0: امی تو زیق سب کم نسر آمریکا چونه درو؟ آمریکا نه چی با مریخ؟ آمریکا چی با اردن؟ 17 دقیقه بتره. بیه ببیت او با چقدر یکی تو؟ ام امریکا روش نداره ویا زور خودن تیمیان با و الله ونیا ما بسته راست نکم اوتا ام اویان زور بسیته زور خسی خودن با ویان میشنن پس چرا کی ترتیب بود؟
1: پس چرا کی بوده که بسته مسئله او گروپ چک دارانه که چک دارن؟
0: گروپ چک داره کان او سیمانگا باش شرح نکردم هوا لان یعنی سیمانگ چک دارنن بوك برينسيب رازين شك تسليم كريتو بو حكومات اما برينسيب هيك ريكوتو لا سري بروسكا دستي بكر دو سيما دانيشنا كان دست بكر سيما تفاصيل كدست بكر سيما بتصوري من زوربي ام جروبانا تشاولا جروبا كان يتركن تيجيشتون ك اما بو علاقه باشا تيجيشتون كمرجعيه راي وايا وصل امريكا بين خلق امريكا فقيره كانت مشكله حموشتك مرجعية الرأي وايا مرجعية الرأي وايا برادرنا خلقي بدينا عندك شيئا حستان لي بي حستان لي نبي أما أنا خباتي عن كردوا شري داعش عن كردوا حزاران شديد يعني هي إيه بريزو باحترامه أتوانين لقال يان دانيشين قفتو قوة كان من سر كوتوب بهاوكاري إيران بهاوكاري إيران نبيت ناكرت بهاوكاري إيران اتوانی جوید درست کن یارمتی در بید بو اوی که عمل آنها بین آنها و پروسی رسمی چک لدروی حکومت نبید اکیت مستحیل نیه بس وقتی بید سقیه بید
1: او گروپانا لبغدا استا بشی کن تکلاوی سیاست بشی وی گل شی وکن یا نیونارات یعنی هیل
0: پروسی کو حمویان بشتارن رسمی یا نرسمی
1: باشه کرد شریک لبغا باشه که اول گفتگویان لگلا اکن لیان حتما لیان پرسن رویت شک کانتن بو اکن هریمی کردستان چی تن جواب اینو
0: اولا نظرم اما ابب دیپلوماسی بیلیم یعنی ابب دیپلوماسی نیلیم با من شتیکتن بو واضح کم ایران وقتی کی زور گوره؟ از هنیه معلقات من نگلشون.

0: تو بخير هادي كتشوما
1: بلي اس كتشوما
2: روجانال دابا شو مريازة يا بوها غيرينغ بت الفيري بري همي يا عزب احسكا

عيني عيني يزيدي ام پرزگا لسالي 2014 دروس كراو بهاوكاري حكمتي هرمي كردستان دروس كراو بلام كيشا گوركا ليردايا كي يزيدي كاني ايرا خوين بكر نازان بلام روجي گيت او راستيان بودر كويو اگرين وام على باوان ايما كردي چی یزیدی بی، چی یهودی بی، چی کریستیان بی، چی مسلمان بین، چی کاکهی بین. بلام سرانجام کردینو، با کردی جیاوینو، با کردی جمرینو.

0: بازاره او کومارلیاتو
1: ما زیدی دیناوه خلصو و قره
2: دنیا نه کم ام جارش دولار ده بزیدو
3: کی بهای دینار به هر هوکاری دا بزی لولا کاریګری راستو خو لسن فکان ده اند
0: ولا لبازار الرجاء هيج كسيجنات واني كنترولي
2: كز دولار نقرو بام سعرانا بحق دا بزو زر دومنا
3: لم عالو قوريا لم قوران كاريا يا ككلا وخلق إفلاس بو ما يفوش بو بازار جولي كما
4: لا فردي فاصوليا يا تقريبا 12000 تشوتس
3: زور جرام
5: بو ساعتين بو او زيت زيتون او بتكون ب 5000
3: وك اي بينن تشولوانيه بهمو امناوي يا قران ثانيه تشنكو جايك ابوكا هبل

0: عليه باشي بس باشني
1: يسمون بتولم شوني
0: سرچاو
1: بس باشي يا خرافي
0: باور كباشني بس يتربي بلي باش
1: وشي زوري نمان ويعني وين راحت تقبلين باشم لكادك درنا لبست او شيوه چندين شيرو كبه
0: لا غرز ما لا غرز ما يعني راس قوي زور كماوا اچيلين لنا خونيلين
1: وشي يعني
0: بدميلي
1: بدم شتي قالين لنا خوستي
0: ترى زور جوانا بدم شتي قالين لنا خوستي ترى
1: باشا وشي خالق اگر باش نبي نايز راسه قبله فنو من السمن ألم شوني توي ببيو يبيلي اللي بكيتو علي باشم
0: استوالي لياتو استوالي لياتو الرازقوي دقمن ماهو
1: دقمن ماهو طبعا
0: دقمن ماهو خلق يعني اشتاقان تافيها كيلي
1: خمي خوبو چه باسك يقد بتاخد بي
0: لناخي خوما اي خومو بوخو
1: ايالي توا كس شاني متماني نيكا بي بلي من باشني
0: دقمن
1: هاولي كسي خزمي دوستو جنانسيا
0: دقمن
1: دقمن
0: دقمن
1: هيا نيا
0: هيا بس بيون عالم
1: دقمان
0: دقمان
1: دقمان استو لنا خوت الباش ديت
0: ابي بلاي باشي اينا خز لنا قناعات بيب كان بازار كي بيني
1: بلا
0: باور رقم چواري باش دي ابي اشو بلا او باشا كيس دروي بلين ليا لا دروي ولادي دروي شار شار
1: بلا
0: دروي شار مي باشا
1: بس ناوي
0: اوي لا گوندكان اجي زور زور واسع داشت ناو شهر باشتره
1: سوزانی وایا
0: دبروی ام خلق نابینی ام آشاو بشیو ام پوکشتا نابینی یعنی مشغول نابی
1: لیو جیان ساده تره لگونده کن
0: ساده تره مشغول نابی معناتی خلقو
1: با معنی اگه خوی مشغول کردو
0: زور جوانا
1: با حضرلی بنامون اگر درفت با برخصی لگونده جیان
0: بکنی نا رخصی

وتبرد وجله ولاتيان كرابا بندرن ما يكمل وهي ما ترسم مشجع كشة ويارين يوان يعني نصر ويعني نفتشي بما ويك جرانجيرا وتبشي حسي كان يمن برفسيارتين جامداني هشكي قرتا السوريان فرق خاني رياض يان كردو تامان شهلا شن روجي رابردو يعني حسي كان بمشك هرشيان كردا سرشن فرق خاني كي سعودية بو هيوا ديان كجرا وصدان برينداري شيليك وتوتو هرشي حسي كان جل كرداني هرشي اسماني سعودية ديت بوصر شاركاني جير كنترولي حسي كان ويمنو بشتواني كردني هزا كان السربة حكومتي أولاتا جا رشي حسكان يمن بصفر كخانين دولتي ملك خالد السعودية قرج كان نيوان هردو لاي جاندو تا اسكين يوم ترسيدا علم شن روجي رابردو بو هي هرشكان سر فرك خانين ملك خالد لاني كم يعني حجدكز جانا لدزا وصداني دي كجبرين دار مبدل لزيانه جاني كان عندك لي هلا كان وسيستم الكتروني كان فرك خانه وكو رادار وكرسكان بي ودي وبشكي بابلين بشكان نيو فرك خانه زيانيان بيك شو اما جواي كردوا اصلاتي فرقاني مدني بو باراسيني سلامتي سرنشينان وكارمندان كار كردني فروك خانك بو ماويكي كاتي راب كيريت تاوكي ساج ديارنية كي قشتا آسمانية كان دس بيكاتو بدر لزياني مادي وجاني ام هرشان بونا تهارشة بصر عمركاران هزانا كان ونقشراني مدني كبيكي كلي قربال اخترين دروازاني ودولتي كاني شانشينا كاياتي بارامن بيوزبا هرشاكي روجي شماكا يعني تاو كيساني امريكان زياد يان كردوا لو كاتي يعني سيان زكاس يعني لدز دا اسا برزبوتو بو هجدكس و زيادة لسيسات كاسي جبرين داربون ببساني سعودية فيديو كاتي هرشاكان بلاو كردو كتي دا حاج يانا بن ري كهولاكاني فروكخانا تي دا لشاوروانيان بو اوي كدرب چن برو مكة بلام لو كاتي يعني باجمو اقلي تاقينة وكا بديا كري و هيلا اسمانا كاني وكو هيلي فروكاني اتحاد لإمارات أروها قلفائر لبحرين رايان قاندوا بنات شاري قشتاكانيان بوريازو هندق لشاركاني دي كي سعودية بو كوتاي أمها فتيج بقرة رايان قرتوا بس لا بيوندي كي تلفوني زور قرنجا كينكا قردراو بورو داواني كلا سعودية رويدا عرشان كاجميريك دوي رايان قانديني اماری فرمی کوژانی فروکخانی شا خالید و برزبونی جماری قربانیان که استا گشتو تا هجده کس لپش پردوا بارگوا بلن پتای کی تر استارانی گرتوا لکر جمعه هستیارکان دا عباس عراقچی وزیری درو ایران پیوندی که تلفونی بپلو کتوبری بو هاو تا سعودیه که شازد دا فیصل بن فرحان کر ام پیوندی بپلیا تنها پرسی که دیبلوماسی نبو ولكو هولي كي روبوش كراو بو بو خود زينة ولا برپسيارتي راس خوي او هرشي كراي سرياس تاوكو تاران رقريب كالا بريارة شاوران كراوكي دونالد ترامب بوش داري كردني سربازي واشنطن بشويكي راس خو لداني پيگا كاني يمن ويران ام پيوندي خيرايا رق دوي اوهات كا هرشان مشاكيو درونيكي حسيكان بو صرف روكخاني نو دولتي رياز بو هوي كجاني هجده كسو بريندار بوني صدان كسي ديكا دو خاكي جاندا لتكي ما ترسي جابا جوري راقين دراو فرميكاني تاران اي راخشي لو بيوندي دا وش داري داوة السعودية كا بكارنهيناني بجاردي السربازي دو خاكا على السرقة راي جاندو كتاران آمادي نغب جيواني بكا بو دس بكرني ديالوغ لبران باريج دا اسماعيل بقاي قوتي بجي وزارة درو ايران با شيوازي كي پر لپاساو حتو تنيو هاو كيشكا وتي نامانه دجمن كاري لنيوان دو ولاتي مسلمانا بردوان به مالام شارزان بچاوي كي ترو اروان ام بيون دي تلفونيا كبشوي كي ببلوكتو بركر الكساندرو هودسنتو شكروي سربازيو برگريا بارونيا لي اگر حفته يقلمو برگمان من لها ماهنگي راسخو هبو به استا زور قرصة بير لو بكرتو كها ماهنگي لنيوان ترانو حسيكانا نبه لوكاركي ايراني جبونو بجيواني تنيا بو پرده پوش کردنه بو او دزوردان راستخوانی که تاران وک بریکار بکاریانه هینه بو اوی ببتا بریارداری سرکی لناو چکه ام یاری سیاسی تاران دوی اوه هاد که دونالد ترامپی سروکی امریکا لکردانوی که تون دا رای گین اوان پیدا چونوا برولی ولاتکان لیمنه هکم بجدی تاو توی دست پکرنوی لدانی سربازی بو سر ایرانی شکنو حلویستک که بطواوی پاشکزبونوی لبالنه اکانی پیشوی دونالد ترامپ که گوته بوی حتی
دوای هەڵبژاردنەکانی نێوخول ئەوان هێرش ناکەنە سەرێران. ئەمە لە کاتێکە کە پەیوەندیەکانی ڕیاز و تاران لە ساڵی 2023 بەناوبژیوانی چین ئاسایی بووە لەژێر ئەم لێدانە خوێناویەدا ئێستا گەشتوونەتەوە لێواری داڕمان و هەڕەشەکانی پێشووی شازادە فەیسەڵ کە گوتبووی دان بۆ خۆداگرتنی سعودیاش سنووری هەیە.

بس لا بابتي كيتاو جيوازا كم أمره دنگ دانا يزوزوري همو جاري فيديو كم شامبن طبعا أويلة فيديو كاي بينن أما ماموسا فرخندة صالانك بوبا سربو شكيوا وانيدا وقتوا بلام دواي در كردني رن ما ينوي كان للايان دو صلاة دارانا و ناچار كرا ك أما مستايا خدن قجي بهيلا أما شو فيديوي مالاوي ماموستا فرخندة كتيدا خن كاركان بقرياني كي بكولا ولا باوشي ماموستا كان الدواء ده كان يعني تاوكو ماموستا كان منتو بجيني يلا أما دي من علي السوشيال ميديا هجان أو ماموستايا نلا أركاكي كم ترخم بوا نكي شيكي ديكي هبو لو خننجا تانيا تاواني أما ماموستايا أو بو أمادنا بو لبنا وبيشاكي دا دزبرداري بيرو باوركيبتو لشكاكي دامني أمر شيروكي تنيا يك ماموسانية ولكو أمر شيروكي تواوي ماموسا بالا بوشاكاني ديكي ولاتي أزبايجانا يوري رابورتاكان نشاركاني وك سومغايتو باكو إداري قطابخانا كان بنايان بو تاكنيكي كي مترسي دار بردوا ووي للرويا سايوا توشي لبيتشينو ونبنو تومتي در كردني بنا حقيا بسردا صاخ نبيتوا برو بركان ماموساني بالا بوشاكان جيرغو شاري درونيتا بدستي خويان نامی دز لکار کشانو بنوسن عبم شوی ما مساکر نکر کارکی لدس دا بلکو لطاوی ما فدارایو قرب وکانی یاسای کاریش بیبشا کرد ام دوسیا تنها گورینی پوشاگ نیا اولکو ما گرزی که لسر بخوی دارای جنان در گال لسر جنانی خواند بروانامو از بنداری ایمانداریش دادخان جانک بطن ها ما مستخان اوکو خند کارکانی شمت بط که بالا پوشنو لچوک بسرن داوان لده کرید نچن نیو اولکانی خویندن حتی اوکو سر پوشکانیان دادنین وچانک وره گرمو لسری کاجمیر دا بردامی با هندک پرسو بابتی دیکی گرنگ ترین

0: بازاره او مریلیات و
1: ما زیدی داینا و خلصو و قره
2: دنیا انا کم ام جارش دولار ده به دو
3: کی به های دینار به هر هوکاری دا بزی لولا کاری گری و سخول سر نفکان داند
0: ولا لبازار الرجاء هيك كسيجنات واني كنترولي
2: كز دولار نقريو بام سعرانه بحق دا بجوز ردو منا
3: لم عالو قوريا لم قوران كاليا يا ككرا وخلق افلاس بو ما يفوش بو بازار جولي كما
4: لا فردي فاصوليا يا تقريبا 12000 تشوتس
3: زور جرام
5: بو ساعتين بو او زيت زيتون او بتكون ب 5000
3: وك اي بينن تشولوانيه بهمو امناوي يا قران ثانيه تشلكو جايك ابوكا هبل

0: ورزش جيانا
1: ورزش زانستو قلبونوية
0: هزو مانوية بتنياش توبي بينيا
1: من زانستيانا شروفا دكم لورزشش دا توشعيني راستي

كبوم بمديرة يكسر بيوندي بكر بني شاطري مدرسية وقتها مع مستا جلال عزيز برئيس مديرين شاطري مدرسي بو.

0: يتر وتم لسر من أوتي بموسيقايا قال إيوه يا رمتين بن درستي كم وموافقتي دايك وباوك شان لسر من
1: كاركي جرام بو زور كسبي جرام بو كتشكي خاصة من ثلاث خين كاركان هو باور بيو أبزام استكوزيدة خوية مال بمالا قرابشن خين كاركانا لك السكاري إذني ورقرت

0: انا بومن او باشتر بو يعني او كردينا كا باشتر بو كولا كمانو جيتارو او انا او كردينا كم هال بجار بالي لا تيبكا او كردينا كي صوزم بيا
1: برايك ما بو لخوم نالتر بو امريكي موسيقي كريبو جيتاري كي هبو لما لواني هل واي يعني بيا كرت كأم بيروكي موسيقية هاتك هاي وانيا وتم والله فكري كي باشا مني جغر بخوم او اميري بوهي او اميري او فيرمم براسي جيتار مال بجار چونكه جيتار ما نه بولا مالوا لبروا حزم كرمنيش وكو شتيكي طازا وغنج بوم بلو كاتا حزم كرشتي طازا فيرم وتم با موسيقى شتو زيش فيرم بيوي بويا حزم كرباش دار بمتيا
2: تواني من او تيبا موسيقى دروس كين كا تقريبا شهر ما مستشعر لقل عبو بريتي بون تقريبا سي كورس بون لقل شانزة حبة زنيار كموسيقى كان يعني أجن
3: بهاوكاريتي في موسيقى شارع شقطة خانكاني سليماني خونجاو وعوازي فولكلور لاما دكرتو غايناني ما مستعاني ونرمن ما مستع فريدون داتاش وما مستع خالد سركاش

0: تو بخير هادي كتشومه
1: بلا اس كتشومه روشانل دبشو مريازه يا بو هاجرينج بت الفيري بري هيمي عازب احكي